سلام كمي كنيكم تخاتاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت عسرت ربعتي ورح شديشت قستشحن عسران شديشتانيو ورح سنة كل قزية خم نفلتو حتي رزين ورحي زخري سوعتنا نذكر اللوع ورح سلو زخونة كبيت زخريو سلازي عبزنا يلمو فنوانع علت عسرت ربعتي ورح شديشتي دحري شدشت معلتون معلت سماعتاتنا سلازخونة نزنا يرم معلتنا فنوى راديانا بمرو زلنا تحستو سماعتاتنا تذكر مدبات يقوون سلازي كم مجمرا كم مدبنا بزيانا قفل ميو بدحري زيانا زخر السنة زبل صحف كلونا يو كتسيلون كم اندابل مل اختي سماعتي زبل صحفن قال مل اختاتن اقومون اقداسي حفرتاون كلوانايو

مرشوك العلا وطن اللي نحورون تخلو كل علا مرشوك العلا وطن الله مغرسان تخلو اي اغرب كبر كالكا انا شبري يا تحي اللقم اختر تحبري اشبري اشبر بمداي طبن جهتاش ما يرفدا اي بالعام في الحب دحرخا ورسيان شحت

شبرين اي جقل جقنات وجهة قنشر حرنسان هدر لنا خزنت ويا هدر لنا خانت وعنحا هدر لنا خنا وسترخا قالت نحيي لبأخا سنة ليا شبر حلقا.

زخبركم سمعتنا وتكتاتلونا دلكم بفلاي كارتا كالا قراوش ما قل أبزنا إلومي زقرب حبريتا انتلوكم أبزاي دقيق زيا كتقربو مزا موزيكا عند حدد كلا عند الكنبوكمينا باليرت كلا قررم مثل

ዝኽሪ ሰነ ጥርዝ ኩሉ ወራራት ኣላሽ ዝበለላ ወርሒ እዛ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ እምብዛ ረዛን ዕለት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኮይና ክትዝከር ዝተመረፀትሉ ምኽንያት እቲ ብዕብየቱን ሓደገናነቱን ጥርዝ ኩሎም ወራራት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሻድሻይ ወራር ብፀዋዊ 14 ደርግወ ፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ድሕሪ 4 ኣዋርሕ ዝወሰደ መሪርን ደማውን ምርብራብ ብፍሽለት ዘብቅዓሉ ዕለት ብምዃና እዩ። ተጋዳላይ ነቲ ስርዓት ደርጊ 2 ዓመት ሙሉእ ሰፊሕ ምድላዋት ገይሩ ብልዑል ርእሰ ተኣማንነት ሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ሓዋሩን ክድምስስ ምዃኑ ብኣዋጅ ኣፍሊጡ ዘንቀሎ መጠነ ሰፊሕ ወራር መኪቱ ንምፍሻል ብዙሕ መስዋእቲ ይኸፊሉ ኣብዚ ናይ ሞትን ሕየትን መሪር ጥምጥም ልዕሊ 2700 ሕርያት ጀጋኑ ደቂ ዛመሬት መስዋእቲ ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 5,000 ተጋደልቲ ከም ዝቆሰሉ ሰነዳት ሓርነታዊ ቃልሲ ይሕብር። ሻድሻይ ወራር ብ15 ለካቲት 1982 ጀሚሩ ብ20 ሰነ 1982 ብፍሽለት ተደምዲሙ። እዚ ፍጻመ እዚ ሎሚ መበል 44 ዓመት እዩ። 20 ሰነ ኣብ ንዝክረሉ እምበኣር እቲ ኣገራሚ መኸተ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ኣብ ሻድሻይ ወራር ምጉልሑ ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ ከም ዝፈልጦ ታሪክ ሻድሻይ ወራር ብሓደ ኣንቀጽ ናይ ጋዜጣ ዝግለጽ ኣይኮነን፣ ዓብዪ መጽሓፍ ፅሒፍካ እውን ብምልኣት ክትገልጾ ዝከኣል ኣይኮነን። ዝኽሪ ንምሕዳስ ግን ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ጽማቕ ሓበሬታ ናይቲ ወራር ሒዛትልኩም ቀሪባ ኣላ። ግጥማት ሻድሻይ ወራር ብሓጺር ኣብ መፋርቅ 1978 ጀሚሩ ክሳብ ሓምለ 1979 ስርዓት ደርግ ብገዚፍ ደገፍ ርእሲ ሓያላን ሕብረት ሶቪየትን መሻርክታን ሰውራ ኤርትራ ንምጭፍላቕ ዘካየዶ 5 ተኸታተልቲ ወራራት ተሓምሽሹ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ታሕሳስ 1979 ኣብ ግንባር ናዕፋን ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕልን መጥቃዕታዊ ተበግሶ ብምውሳድ ዓብዪ ወታደር ዓወት ድሕሪ ምጉንጻፉ ደርጊ ከም ብሓድሽ ንሰውራ ኤርትራ ብወታደራዊ ሓይሊ ክጭፍልቕ ዘኽእሎ ዓቕሚ ንምድላብ ንኽልተ ዓመት መመላእታ ኣብ ሰፊሕኑ ወሳንን ምድላዋት ተጸሚዱ የሕሊፍዎ። ዘድሊ ምድላዋት ድሕሪ ምጽፋፍ ከዓ ሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ገጽ መሬት ንምሕካኽ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ኢሉ ዝሰመዮ ናይ መወዳእታ ክኸውን ዝተሓስበ ወታደራዊ ወፍሪ ኣበገሰ። ስርዓት ደርግ ኣብ ርእሲ ዘይተቆጠበ ደገፍ ኣጽዋራ ወታደራዊ ስትራቴጂያዊ ምኽሪ ወታደራዊ ክኢላታት ሕብረት ሶቪየትን መሻርክትን ሰኒቑ ብዝገበሮ ልዑል ምድላዋት ምሕር ተኣማሚኑ ነበረ። በዚ ድማ ምድምሳት ሰውራ ኤርትራ ኩሉ ገና ከበስር ተጓዩ። ኣብ ጥሪ 82 ካብ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተወከሉን ወጻእተኛታትን ደገፍትን ዝተረኽብሉ ዓብዪ ዋዕላ ኣብ ኣስመራ ብምቅናዕ ኣስመራ ማኒፌስቶ ዝተሰሚየ ወግዓዊ ኣዋጅ ሓለፈ። ነዚ ብዓይነቱ ካብቶም ቅድሚኡ ዝተኸየዱ 5 ወራራት ፍልይ ዝበለ ዓብ ወታደራዊ ወፍሪ ዝንምዕዋት ስርዓት ደርግ ላዕለዋይ እዚ ውጥን ወታደራዊ ወፍሪ ማለት ወታደራዊ ዘመቻ እቅድ መምርያ ዝተሰሚየ ኣካል ብምቋም ነቲ ቅድሚኡ ብግብረ ሓይልታት ዝነበረ ኣቃውማ ገሪፉ ሰራዊቱ ብእዝታት ወደቦ። በዚ መሰረት 3 እዝታት ኣቆመ። ውቃው እዝ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል፣ መብርቅ እዝ ኣብ ግንባር ባርካ፣ ናደው እዝ ኣብ ግንባር ናቕፋ። መንግስቱ ሃይለማርያም ድማ ከም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ነቲ ኩናት ብቀረባ ንምምራሕ ብሶቪየታውያን ወታደራት ኣመኸርቲ ተዓጅቡ ኣብ ኣስመራ መእዘዝ ነቑጣ መስረተ። ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ምድላዋቱ ስርዓት ደርግ ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ኤርትራ ኣቐዲሙ ዝፀንሐ ኣቐዲሙ ተወሳኺ 120,000 ሰራዊት ኣሰሊፉ ብዘይ ሓገዝ ታንክታት ጎቦታት እናሓኾሩ ምስ ተጋደልቲ ክገጥሙ ዝኽእሉ ሃሩሩን ኣጻምእን ዝፃወሩ ወታደራት ብምስልጣን ተራራ ዝተሰመያ ፍሉያት ክፍላተ ሰራዊት ኣቒሙ። እዘን ክፍላተ ሰራዊት ኣብ ኣጻምእን ኦጋዴን ፍሉይ ታዕሊም ወሲደን ብድሕሪኡ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይ ዳህሳስ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሕወሓት መጥቃዕትታት እናፈፀማ ግብራዊ ናይ ውግእ ልምምድ ኣካየዳ። ነዚ ዕማም እዚ ፈፂመን ናብ ኤርትራ ምስ ሰገራ ከዓ ኣልፋ ፕሮጀክት ብዝተሰሚየ ስርሒት ኣብ ድሕሪ መስመር ፀላኢ ዝንቀሳቀሱ ተጋደልቲ ንምፅራይ ሰፊሕ ወፍሪ ኣካየዳ።
إذن نعبر سرعة درج من كسقاس دجن هزبا وجنبار نمر ماسون عب كل كبابيتات ساحل بليتن بقترن الحد ورحب زي قارت زقد سألا برتع دب دب نفرت كايدة أبزور أرزي سألا أي أواز وار كرميو زي نبرة بزحيز اللوون أي 230 مليمتر مرافع كوسهم كله شعو زمناويان زي نبرة حدستي MI-24 هليكوبترات وقونا دالوه أبرا سيزي درق مرزام غاز كتك مخانو حابري تاتات النافسة أبتقادلتي هزبين چنكتن مفتار سفيح سنة أمراو زمته تتاحيزو نبره هزباو سراويت أمود داتا سبعان تشعاتن أب جنبار نعفا أب مجمّر يا سمانيا دما أب جنبار سيونا مبرع سحل متكعت وسيدو أب لعل ورار سراويت مقزاتي توبيا أب عاوت بمزقاب أب جنبار نعفا كاب إمبادندن نقيلو كساب كبابي عد شروم بتسحب بمنبارو أب دروش عد شاي ورار هزباو سراويت بشنخ نعفا نافف عبت زق قامت عردتات حيزو نبره يقداس مسمك الراب شاد شاي ورار إذا ما كلا خل مسمارزي مالت جنبارة في عبد قدم كي تخيدلو ناب حداي كم زحب تجبره معرة معرة تسأل إذا كيد إذا نبرة مدلوات تجد على ون تورار الممكات عموز في كده مكرابات يجبر نبرة بفلاي تي سنة أما ما وكنات حدش تر إيه سلز نبرة نفسه كم يجرو خمس كلا خل إن تمهره لعرسنا أمره ومكرابات جبره أبا قوما سراويت حنت حداس بريجيدن كاب كل نهار تاد استوات أسلس تفريات بطولن تاتن كم زو سخات جبره أف كفلت تاتز باو جنبار كاب زنبور تقارلتون قال كفالوم نب تواجع سراويت كم زو خطو تجبره عبد الرشاد شاي ورار بار أف جنبار نعفا بريجيد حمسان حدن سبعان شو عتن كمون كل تبوت ألون تاتنا بريجيد حمسان شو مونتن أف جنبار باركا بريجيد سبعة حدا بطلوني ناي بريغير حمسان شمونتن كلتة بطلوني ناي بريغير عسران سلستن أب جنبار سيمنا مبرع ساحل بريغير أربعان أربعتن سلسان حدن أربعتة حدا بطلوني ناي بريغير عسران سلستن كمون كلتة بطلوني كبير برات ناي بريغير سبعان شدشتن عريدا نبرع اتن سلستة فليات بطلوني تات سبعان سلستن سبعان أربعتن سبعان عمشتن كا تتابع تقوينن يتصبيع نبرع وتحدراو وتن وفريق يحكو خب نسراويت هزباو جنبار بخل وجن انت اللي بمريات سودان تتويخا اب كبابا بمئتاو او وش تخلت توي سلستة سمون ملوء بملوء مدمسا سينيرو ازي قزي فن نويحن مدلاواز تقبرو لنا مودة اتاك خون ستحاسفة دمسا سمت كاعت دما ناب عصر تحمش تلقاتي شحنت شعات نميتن سمانان كلتين اب زوجو حليتي اب حاجة ساعات بجنبارات نعفا سيمناو مبرع ساحل باركان حال حالا تولع إذن أي موتن حياتن قد مستجمرة بشان أخباركا كاب عدايات كساب سلعة ززرق حدش كنبار زخفته عوي كفال سراوي تدرق مبرق إز أوشت ناي سالس توقع أب ديبيا حزباو سراوي تآتيو تدمسس إذن أي كنبار باركا سعرات فشلت شاد شاي ورار كلو قنا زأمت إنيرو سرعة درق بباركا زبقى سومت كعتي بزح كسقم كم زيك المستردئة بون بو طرف مرف سراويتن اصوارن اخاخيبو بقصبت ناف جنبار نعفايو دربو اب سمناو مبرع سحل اب قدامو تسمونات نايت ورار وقاو از بصقام ور مريت سودان تخواليلو ندم ببيت تقاصاصيرو بيمان بفح زيرو بيلو كساب تقند شتو غبو مش علي بمبصح نغزيو كبيت صق تخفتر كيلو نبره يقداس زباو سراويت نتي بمش علب زورر حيل صلائي نسمونات زاكل مكيتو زف دحر مبال بشنخ دم ببيت صره متقعت وسيدو نوطن كببا ورار سراو الدرق افرعانو افشاد شاي ورار اتزبر تعبزح مسوات تستخفلو مرير وقعت استخايد البوتاتات امونغو جنبارات نعفان سيمنا ومبرع سحلن زنبره اب اوان حام شاي ورار سالساي جنبار تباهيلو ستتسوي عبوتاتاتي نيرو تسالاي بدبر تقلول نابها قرع وريدو مسمر نعفا دجنك بتخز قبرو من كسقاس دزما زيادة كل حدا قنيا نبري بمبرعاوي أتعدف نور حخيرو نعفا خاتوز تنكاس عسا سراويتون اب افتق نعفا نزركب استراتيجا عبوتا براخ شحن شو عتميتن كلتن دحار تابا وفيات استسمي بمكو تتار اما جمر تانايتي
كينات أزيو حادة جنيا كونات فتيرو نبرة بزخاء أب حداي زنبرة دفعات زباو سراويت نابتنا يك أدم مكالا خال مسمر يمانت أقام انبادن دن كمز سحبتا قبرة بعصر شدشتا لكاتي تكاتري بروبع محنا نام من دعات زحاخوري أمبسا زبل متصوع زنبورة مورد سراوي درق سالساي كفلات تراويت كفلات تقر ألاقي برتق حيل سلزنا برو عفت كباب زنا برا قلا بطلوني تات تزباو سراويت كابت برخت برخت بطاتات تدفئن ناب قولا قولا قرع وردا اتو كنا تات كبيت سقال سلزفت ارخاء عف كفلتات دجن زي تصنحو تقاللتي مستون بطلوني تات كم زي تصنبرو تقبره نوح كي تصنحقنا زن احارتات توساخ حيل دريبن بمود داب تصرم متقع تفنين بزح مسواتي كفيلن نزلائي كاب كبابي أقرع تصريقن أبرخت قوتات مأدن عنكر تصلي من كمز درات كبرو دحرز عوت تصرمت كعدزي قمبارات نعفان سمنا ومبرع سحل تلاقيبو كاب دن ببيت كساب رور حباب أبستزر قحمة كالاخة المسمر أزيو مرير مر براب كتصلي سراوي درق بزخون واقع نعفان مكوت تصار نعقل تصبت وقا كاده تكبيد من الربراب نلعلا عسرت مع التات بزي استنفاس تحرم قدسالو خاقا بعسران شدشتن لكاتيت افتتساطي فتير زنبرة سالساي قنبار هزباو سراويت سرمت كاعت وسيدو نتورار سراويت نقول قول نورا نورو نارو اصدفو بدحرزين هزباو سراويت خبيب كام مدمساس زبلوتن كم زي كال بروه كون انتخونا مملس اقري بوحدون عفام قططار زبل نعاقل تصبت متكع تتقصيلو كاب كبابا من دعات كساب دندن ارد فرنيلو ابز نبره مكاله خل مسمر كاسراوي درق اهرتات النقايره لربعت اوارح بصعق دبدب كبت اصوارات النفرتن ان تسنيه جناخه فرزه يترخبو برتق من ربرا بكايده اب اردتات سمنا ومبرع سحلون بتماسا سالي يا قداس عبدناي وارح كبيد من ربراب عردتات تزباو سراويت النقاي بلان شاد شاي ورار كا بأسرا سنة شحن تشعاد تميتن سمانيان كلتن بعوة تزباو سراويت بفشلة ورار سراويت درق تدمدمة عب شاد شاي ورار سرعات درق استاد حمسا شح سراويت اطفئو كبيد سوء نواتاون كسارا تسكم زباو سراويت زخفلوا قاون كالي لاينا برن لعل خلطة شحن شوعات تميتن بلوطات إرتراوان تقاليل تتسويهم لعل حموشتة شح قصيلون كبهال كله دارقا فرقع عمنا يتشعوز نبرة واقا أسراوي تزباو قنبار مخانيو شاد شاي ورار سورا إرتراخ سعرن زيك سعرن ناف كبيت فتنة زاتولو تقادالاي بطمي كبدو عبتلتلا تقدف إن حدرن إنا وعلن بعقمي أزي مستعزة فسراويت قد إمو كبر مسوات غفيلو نزفتان مدرخ بعوات سقيرو كأتسالنتن تعواتنتن سوراز الرقاق تسألو تسنعاتن جغننتن هزبي أريترا دميق زوات تسألو فولي تاريخا ومدرخي أسرا سنة مبال أربعان أربعتن عموتو إن ذكرلو أقات آمن بار نزفولين دنكن زحبن جيقنا تاوف تساميزي بلعو الهاقرا وحابان كندمقو يقبايو

كما يالخم دك مسرعنا كما يالخم دك قانتنا تحمد اللخم دك حيلنا دك وطلنا سلامتنا تقبلو كاب صفكم سمعتي كاب تموق السفر كردتا سيتنا قرأت سيتنا قرأت كابزي دك اسمع لزلنا في دل بي عرد دن دن سلامتنا تقبلو كاب بوليوبل عردتات مايكلاشن كافرني اللو تابا سلام عردت استاد فعات لاجين تذكرنا دوالا سلسعكمنا سب سوارا قلوب انداسقا سب ودقان تابا تأمامن سب تكل تابا هسعينة سب قلوب سب بوليبل نابرا دحر قدل تخايل دو قبل علي مدريم هلاوكم اديكم دو امو هلوات بصوتنا سلامتنا يبسحكم كابسا مقابرنا سمعوا بصوت تذكر ودو اتكوا ابقدل خلنا عينتنا كين السلام سديدنا اتكوا نبهار زدبرنا تذكر ودو كمانا ولا سرسعكمنا ناصنة حلنا قنطيرو دليتات درديرو كاب كيدان يزرحق كامو كاب حجدا نلليو كاب قدل الناصنة قدل مسابنة يزبرت عمو كاب حجدا نقصمو نتواهلنا قالكم اتخلنا امو نزخ بيت قالسي كيلكم مدو على سا ايتكم هيبكم درو كم سب مسيلكم لعلم مريت زلخون بصوتنا ملخت تقبلو كابزا مقابرنا انتم قربو كينات الى برعيد منفسكم بقهنب زي رعيد سب معميدة دك مايعين بحنساب زعممكم كبسا متحتن انت نحنا ابزا مقابرنا كوينا وطرينا نلعلكم عصم السقانة أبتحت مدري سنة سن منفسنا أبواي السراسر سسرنا يؤنان من نيلكم شغر نبل إشوهن كوقعكم بنه فقوة نحمس عبز بزحيقة نحقوس قناخي هندبت قطع قطع نبل بعل إبكالة انكتو المقال ننافق هو ننافق كفوفنا زنارنا عتقنا منافقاتنا مهدر ستاري تفتاوي سبسكليت تادكا مبرتا كيبان لقيبان زلبست مرفق قدلي بولي زي تبلي قلا دو بتاوان نعتق شفتا منابرتو قربت قدل زفترا ستمت اثدلدل وقيا الطابقة سلام كاتب لكم تامسانا استقبرتو ينسألا حق استيت قرام رامسلا اتشعو مسانا مستبسعت نحوارو مسانا مستقبرت قلا مسانا تداويسا نبحمر تقيرا عصم السقانا تقليلا تمامو قنا بعقما ننافقه نايك ادن مسلا اتوكوا ابزباننا خلا هالهالتان ناشل ببا عرر النابساسعان يونو جو كنبلا حاولت دقيركم لا ولس

0: ስማ ምስ መስዋዕትነት ተስፋ ምስ ጻይነት ኩሉን ናፍኦ ንደፋ ንቕሞ ንናሻዕ ንሰሚዮ ግን ከዓ ንሕጐስ መንፈስና ይሰራሰር ብደስደስ ጸበባን ቅብፀትን ተረሲዑ ጽጋብን ጠልን መሊኡ ምግብና ዝነበረ ምግቢ ሰውራ ሓምሊ ግደበሉ ሓምሊ ልርጅላ ደጊም ቈጽሊ በረኻ ኮይኑ ምሰምዕና ብታሕጓስ ጥርንቕ ኢልና ንመስግን ፈጣሪና ንመስግኖ ንቐብርና እንቋዕ ፈጠረሎም ንብል ናጽነትና ድማ ንጽምብል ንጽምብል ግናኸ ሓንሳእ ሓንሳእ ንፋስ ናጽነት ዘይባህርኡ ግዛዕ ሒዙ እንክሸብብ ዘይባህርና ሸገርግር ንብል ቅሳነት ንስእን የዕገርግርነና ሸቐልቀል ብጠገለ ዘይብሉ ፈርዶግዶግ ናሕስና እንክድግዶግ ምሕር ነስተማስል መንነት ከነጥልል ብድቁስና ንላዕሊ ነንቃዓርር ደቂ ጉጅለና ከመይ ኣለኹም እሳት ለልዩ ካባና ዘትረፈኩም ከመይ ኣለኹም ምስልና ውፃእ መዓት ፀወይቲ ዛንታና ሳሕቲ ዘይቅዱ ሕሽኹታ ንሰምዑ እሞ በዓል ከለ ሰብ ኮይኖም ኪንዮ መትከል ምስ ምንባር ወጊኖም ወርቃዊ ታሪክ ውሒጦም ናብ ፅውንፅዋይ ዘንቢሎም ይብሉና እሞ ሕልሚ ከይከውን ደጋጊምና ንትርጉሞ ከም ምጉሃይ ንጉሂ ንፃዕሳ ግንሳጉጎ ፀርፀር ንብል እሞ ሕርቃና ንጎስሞ ከተያ ንፅበ ካብ ሰብ ሕልና ትሕትን ልዕልን ናሕሲ ማዕረ ክኾነልና መትከል ክኸውን ጥማሪና ናይ ሓባር ክኸውን ሃብትና ከመይ ኣለኹም ሰበ ድፋዕ መርከብና ዓርደ ትፍሰ ሰብታ ባዊ ፍያት ሰብሪ ጎለ ዕርዲ ሓምኩሽቲ ሓፃዊና እንደብ ደቂ ሃፀይነት ተከል ታባዊ ፍያት ምስ ሳልፈር ኣንቱም ሰብ ጥግሕ ማይ ካላሽን ሰብ ደንቦ ብየት ምስ ኢትትሃመል ሰብ ማይማኦ ኣናብር ኣውጎት ጎላጎል ክራይ ምስ ዓራታት ዕርዲ እንዳ ቡምባ ምስ ሳይበርያ ባህራት ድፋዕ ኣውቶቡስ ምስ ንያላ ድሓን ዘለኹም ሰብ ኪዳንና ኪዳን ደም ትንፋስና ኪዳን መትከል ኪዳን መዋእል ግርም ወርኢና ንሰምዕ ብሓድ ግና ከዓ ንኮርዕ ሰላም ብብርሃን ተተኪኡ መንነትና ተኸሊዑ ሃገርና ተፈሊጡ ደብና ብደም ተሓንሲሱ ምስ ሰምዕና ካብዚ ንነውሲ ንደልዮ እኳ ነይብልና ከምኡ መልኡ ናይ ጉድጓድና ወረ እንቋዕ ናብ ብርሃን ተሰግረ እንቋዕ ህዝብና ተደረ እንተ ንሕና ፅቡቕ ኢና ዘለና ኣብታ መቓብርና ልዕሊ ምድርና ቋመትና ረስኒ ከነጥልል ኣብዞም ኣግራብ ነፅልል ድረቕ እንክብሉና ንመቕሎም ካብ ዕቋር ዘብና ኣብ ትሕቲኦ ምውኻዕ ካዕ ንብል ብትዝታ ገድሊ ሸለው ንብል ጎበዛይን ሃብሮምን ንዝክር ዕርድታት ፍቕሪ ንስእል መንፈስና ኣትሪርና ንዘልል ከመይ ኣለኹም ተማፈቕቲ ከመይ ኣለኹም ፍትዋት ተጋድልቲ ዋርሳይ ወረስቲ ኣለኹም ዶኸም ቀደም በዓል ሕፁብ መዓንጣ በዓል ሲደን ትፅምሞዶ ከምቲ ናይ ገድሊ ኣይሂ ተፅሒቡ ብዓቕሊ ዝምቡል ተቕንዑ ብዕሊ ትስዐ ትልውጡ ናብ ልግሲ መሓሰት ትቆፅዑ ብሓቂ ኣለኹም ዶ ከማና ትፅምበር ወደ ደምኩም ምስ ደምና ትፀውዩ ወደ ንህዝብና ንሕና ደኣ ቀድዩና ኣሎ ኣንፈትኩም ክቐንዕ ንኩሉ ንኽእሎ ንኩሉ ንኽእሎ ግናስ እንታ ምፃር እንዳሰኣና ንኽሕኩሖም ንላዕሊ ገፅና ካብታ መቓብርና ህፀናፀኑ እሞ ድሃይና ሕሹኽቲ ኣለዎ መንፈስና በቲ ዘይሰመረ ዝንብል በቲ ዝጠለመ ንሓምም መንፈስና ይግዕር ኣዒንትና ይነጥር ሰላም ይኸድንና ንጸልኦ ሰፈርና መቓብርና ከመይ ኣለኹም ደቂ እሙን ዕርዲ መቕሊት ሰብ ጎዳጉዲ ንፈርህ ስጋ ከይሕምቕ ጽኑዕ ጉልባብና ከይዓርቕ ሕልና ሞይቱ ከስዐ ከይሃጥር ብስስዐ ምስ ንዋይ ከይንበር ኣለኹም ዶ ሰብ ቅያ ዝፈንጠስኩም ዳስሓውያ ብፍሽኽታ ትሰግሩ ንመጋርያ ግብሪ ዝሰልጠኩም ካብ ፅውያ ኣብዛ ረዛን መዓልቲ ቆቢዕኩም ኣውፂኹም ክትደኑ ንዝኽሪ ብሓበን ንፍሳ ቀዳሞት ዳሕርወት ፍሽኽታ ንለዋወጥ ሓድሕድና ኣብ መንጎቲ ወግዒ ጸሎት ረዝን ክብሪ ኣብ መንጎቲ ህዝቢ ካብ ልቡ ዝፅሊ ቅሳነት ዝህበና በዓል ምሉእ ሕልና ግን ከዓ በዓል ክርዳድ ነይተሰኣኑ ኣብዛ ናይ ሓንቲ ደቂቕ ዝኽሪ ንውሑዳት ካልኢት ምፅዋር ሲኢኑ ተብተብ ዝብል ናብ ንዋዩ ረፅሪፅና ዝዕዘር ኣካሉ ኣትሪፉ ምስ ገንዘብ ዝሓመመ ሕልና ነጊፉ ከምኡ ክሰምዕ ከለና እንተትሪዩና ኣብየት ንሽቁረሮ ሞት ከይመፀና እንቋዕ መቃብር ይኮነ ምሳና መንሽሮ ጋዚ ኣበይ ክንፀሮ ኢልኩምና ኢልኩምና ከመይ ኣለኹም ደቂ ማይላባ ሰብ ሳሊና ጀጋኑ ርእሲ ምድሪ زبلكم مات قيح بحري سب فلفل جنبار سحرته بخلا سب مزلاق نتير حق زلا شلم نبلع لقنا أعنت من فاستخلنا حدرة وحدرة نقفيتها خي ترسعو كاب نسخلنا خي تفرتطو ككم إدكا خي كون قزيو مقابرنا خي نكت كت تغطيعو علم كي تقلبت أنا خي نقوت مقابرنا قال لهم ده سب قحيات سب بنصفيرو سب حراز حرماز ولا قول نارو سب تابع عسرته سب إنسه سب كوي سب قلقر مكال قوننا دك مرور أوستو كد قهنا خوينا نذكركم كميل نخم رسعكم إصغاتكم دوت رسعو أو رمز تسعسعو حراس نبرتا قرعو زانتا خمي علمنا دفعك أدمي بيتنا أنتم هلوات بصوت ذكر ومنة هوت أمنات مسقرهنة فقر مسقنعات لقسي مسبسعينة سقاب مستميت برخات تختموا نموت تهدموا كنت سبكم تدغموا كنت هزبكم تحموا أب كنت مريت زقح تقولوا كسني حيبلو خسرر يبلو نابرا دفعات نابرا سحالي ذكركم دو تحت أون أب زبانكم تربح بح كبل سقاكم النام تريخ الزواور مخي بصوت اللوات على رب أكلكم ناس الناس سيركم زاتهم كم تناي سحل دو تنقحو تنقل البلس انت قالعو نحن سابقن هو نحن سابقن تغس انكتبلو منفس قبل النفر حلو كما يسي مثل ما انبها تبتم تبعات بخدعات مصوات النت بموت علامة بربحة بساي النت ببلس متكل بسنكل كل شركان بحميتا ويوازا بقويغوا كيدوان نفره نشقرر كيدك أصنا نحذر ملحسن قبرنا كل تجاف كي سفر أبكر عاد سمعت شفت النت كي سعرر وصينا نسألي كيدوان قرما قدلي قرما قدلي كما يهلغم سبك أدمنا سلامتا تقبلو كابزا قدمنا منابرتنا مقادلتنا سرحتنا سنت سرحت هاقر سب سفتركم بقية مستنكر انتن احنا قابعينا زلنا أمت كل قدمنا بأخاتكم علالنا كباخاتكم تسبيتنا نواي لنا منفسنا زعباي لنا بقدقادنا حابني من سفنا ارترا ونتي خدامنا سقاي سقا خائي منابرتنا زان تقياتاتي زربعنا ناصدنتكم يمقبنا أبزا ما بقدقادنا قدا فوسنا فقط انتخوننا حساس نبل بدقصنا بتن زلمسا آداؤنا آداؤكم محاوركم ناقاتمنا أعنتكم ناطللنا أبقودا قدن سرحكم أمو كمية ونعل لكم نزارب ونمسلكم نسميو أسماتكم ود ناصر ود بره نابلنا ندهي كساب تمسو نابنا نام عموق مريت ناب سفرنا حين بركم بحذر نحلو لنا قداس زي ترف كاب كوني مودات عمري كله انك جايش بخبره بزي كبري نسألي لكم كتبولو نابانا موت كي سعركم مخيط فلينا نسيو قالنا قال سمعتي قال لبوانا دك مسعنا دك قانتنا دك حيلنا دك وطولنا سلامتنا يبصحكم كابزا مقابر كابزا مقابر كابزا تقدلي
1: زخبركم سمعتنا مودعتا حبريتا لنا زخري محلت سمعتاتنا عفسها صنف كتما مانهايم زكايد ابتقرب سوء مخانو تحبير الله ابتقرب سوء نختموتسو كاب كتما تنقل قصر شوعات استرا سنبان ناب فوق لشتان تخيد ناب فوق لشتان تخيد اب تالش تراس وريدكم ناب تي عمر قصلا متزلو اوي تقرب سو تبالت كل سبون فلتاي بماكينة نتموتو خاانا فودنهايم برجر بارك يزبهال سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم فودنهايم برجر بارك سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم لكم ناو كتموتو تخوليوكم سلازي بقطر شوعاتي نفوقلشتان قطع تخييد ستراسنبان ابتال ستراسي توردو زخبركم سمعتنا نايلمو مدبنا تخاتات الكموات كون تصفنا قبرنا كساب زمتس مدبنا نرخب عسرا سنخ نرخبنا كساب شعو دحان كنيو